0: شريك بس مش بايب
1: خمس سنين بشتغل مصور صحفي بلبنان وهيانا اسا تشرين الاول 2024 اسرائيل الى سنه عم تقصف لبنان وانا واقف بين مصورين على تلة فوق الضاحيه

0: على اليمين في سبق مين بيجيب أحلى لقطة للغارة، وعلى الشمال في ناس نزحوا تحديدا من تحت هاي الغارة وإجوا ناموا هون بالشارع.
1: كيف عم تطلع لهون؟ قديش هلك هون ومن وين حضرتك؟ من أي منطقة يعني؟
2: نحن من ساحة الشريفات، مبدئياً بننزل بناخد أغراضنا الصبح ونرجع نطلع من بيت هون.
1: في بيت أو محل عم تقعد فيه؟
2: لا ما في،
3: نحن ما حدا سأل علي.
2: نحن دقينا وعملنا كذا اتصال مع كذا حدا، وحتى عنا قريبين كتير يعني، هن موجودين بمنطقة بيروت، بمنطقة ضاحية، حتى اللي كانوا بالجنوب كمان قريبيننا كمان انتقلوا لهون، بس كمان ما في مكان. نحن مش من هلا عم نتحارب، نحن عم نتحارب من يوم اللي نحن قلنا لا، ونحن هاي هاتا من نزلة يعني، اول على اخر هيدي بدنا نقولها، لانه هاي حقيقة ما فينا نفر منها، لانه اليوم كل واحد بده يحافظ على كرامته وعلى شرفه، بده يقول انه انا مع المقاومة، واذا ما قال مع المقاومة ما تاخذني بهالكلمة، ممكن هلا نيلك انا، ممكن هلا نحكيها بالعلن.

0: شباب ها.
1: لا لا هنا الفواريش. هيدي
2: صفا.
1: هيدي
3: تحويط
1: الغدير.
4: وهون عمان طيب.
5: لك هلا بطل في شيء عمان.
6: بس يقربوا.
5: في شيء عماني كبير.

0: ب 8 اكتوبر 2023 فتح حزب الله جبهة اسناد غزة وبلشت حرب مضبوطة بين لبنان واسرائيل. نزح شريط الحدودة ومقاطع الا يومين رايقين على هالضيع، عيد الاضحى والفطر.
1: أنا ناطرة العيد بس كرمال إجي شوف، لأنه ما شفت، هي أول مشوار بيجي، فلقيت السماء طابق على الأرض عندي.
2: قديش لكم بعد عن البيت؟
1: بتسعة أكتوبر نزلنا، يعني كان أول يوم نزلنا على البزورية، قلنا يومين ثلاثة نزلنا للأولاد كل واحد غيارين مش أكتر، ومناوشات يعني بشكل عام إنه هيك بيصير من وقت لوقت. فوسحبت.
2: شو حامل بإيدك هلا؟
1: شو حامل؟ انسى انسى،
2: خبريني عنه. الله، شو كنت تعملي فيهم؟
1: بقول لك ذكريات وأحلام. واو، أرض طاهرة ولا ممكن نتخلى مهما صار، بنرجع منعمر وبنقعد.
3: بس شوف بيت أهلي بيفتح قلبي، ها بيت أهلي القديم يربينا فيه، وها بيت خيي، ها بيت خيي، ها بيت عمي، كلهم كلهم للعائلة كلها. الحمد لله مسحوا الحي كله، مش فرقانة عنا، الحمد لله. يا رب النصر العاجل يا رب. هيا كلها
0: كل جيل هون له قصته مع إسرائيل وحروبة. أنا مثلاً حبلت فيي أمي بعن عيد الغضب بال96، وعيت عالدنيا بالتحرير سنة 2000، وعشت طفولتي مع حرب تموز.
4: عمرت بال2000، 2006 دمروا لي، رجعت عمرت بال2006 وهلأ دمروا لي بيتي.
0: موجة النزوح الأولى كانت من الضيعة الحدودية للنبطية ومحيطة، صرت كل ما بعد كل ما لقى الحياة طبيعية أكتر، كأنه فيش حرب هون. بس بقيت صور كل شي بيطلع بوجه. كان يضل حقني شعور إنه هذا كله رح يفجر شي نهار، وبدي يكون قادر أرجع أشوفه. بالنبطية كان بعض الوضع رواق. مرقت زور أهلي، العيلة مجتمعة، بس الكل خايفان على أولاد أختي رح يرجع يعيشوا اللي إحنا عشناه.
5: ايه، ما هي هيك حيصير كما تدين
0: انتزان. صرت ركز على أولاد كيف بيكون وقت الحرب، وصورهم تيكون عندهم شيء يحضروه بس يخلص كل شيء. في يوم إجوا لعندي وسألوني: خالو، معقول نموت كلنا هلأ؟ قلت لهم لا يا خالو، فيش حدا حيموت.
6: مين بعطيه حطيه بطاطا بيعطيني؟
7: لا يا عمتنو،
6: يعني إنسان ناجح بيكون مثلي، بفيق من الصبح نفس الزدان بغسل وجهه.
7: ايه، ده أول يوم كمان
6: بساعد أمهم، بحط الجزدان ومساري وبيمشي.
2: سمعت جدار الصوت من شوي؟
6: مش مكون كتبه قوي، بس يصير عنا إحنا جدار الصوت. ايه، بصير نحن نلعب بالماء عشان
7: العيال يطلع كل يوم جدار
6: احنا كل وقت
7: ويقعدونا بالكريدور او ويجوا اغاني ياخذونا. غلط بلا ما بتجيب تمام.
2: بس خلص شغل.

0: هو صورته من فترة الحرب،
1: مش زرع حرب الخليل، هذا الشيء من برج البراجنة حرب.
2: إحلاق بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إحلاق، فعلى سبيل المثال امبارح
0: وفي شيء صاير بالجنوب، إنه ليك طلع صور صور ببيروت بس إنه في قصف بالجنوب، أنا تبعتونا عجوب في مجزرة فوق، بعدين لا بنخاف عليك، أنا خي ما تخافش علي، ما بديش حدا يخاف علي.
3: إسرائيل صارت قتل 183 صحافي بغزة و8 بلبنان. أولهم كان عصام عبد الله باليوم الخامس من الحرب، لما استهدف الجيش الإسرائيلي تجمع للصحفيين بشكل مباشر.
4: هيك منكون عم نصفوا لعصام إذا منحكي الحقيقة، وإلا منكون عم نقتل لعصام مرتين، مرة بشغال الصاروخ ومرة بالتنكر والردوخ.
5: شو يا
6: خبرنا عنا لهيد ولا هيدا لهيد؟
7: عصف
5: شو يا؟
7: شظية
5: شظية، والله منيح
7: بنزلك على التلفزيون. عصطوح عنا

0: المقاومة.
1: 31 تموز، نزلت صورت الشيء حسن فضل الله، ولد عمره 10 سنين بحب يلعب فوتبول، قتلته إسرائيل. سبعتاعش آب، أول مرة بشوف أشلاء طفل. كان في مجزرة بيطول بقضاء النبطية، وصلنا تاني يوم على الدفن ببلاد بمرج عيون. هي كانت أول مرة ببكي أنا وعم صور. رجعت على الضيعة وحكيت رفقاتي، اتفقنا نلتقى مثل العادة، زبطنا قاعدة على النهر، وكناش عارفين انه هي حتكون اخر قاعدة. كل السهرة وانا حاس حالي شخصين، كيف بلحظة هالقد قريب على الحرب وبلحظة هالقد بعيد، او يعني مش هالقد بعيد.
2: ولا مرة شي انضرب قدامي هيك بعين شفته.
3: انت سامع شخرة صاروخ؟
4: شخرة صاروخ؟
3: سمعت شخرة صاروخ؟ وين؟
4: هديك اليوم كله بهي ضربة التحصيل. كل شيء مسيرة كنا نقول له أمكار، هلا صار في مسيرة استطلاعية، في مسيرة انقباضية، في هرمز 450، هرمز 900.
5: هيدي هي الطيارة هدية لحسام. شو ودي وحب يكون طيار فرسان تلوية لك سكرا لك وفوق لك.
1: قربت المدرسة، خبرون الأولاد أنه بدهم حرب بس عشان ما يروحوش على المدرسة.
6: هيدا ثلاثة
7: هو أمتير رسمتهم يا سونا؟
6: مو بعرف
7: بس مصرهم أقل من سنة؟
6: رسمتهم هيدا الفوق هيا وهيدا
5: طلع.
1: وفلتت بأيلول 2024.
8: لذلك يمكن القول بأن جهاز الفيشر ليس فقط حزب الله يستعمله في لبنان، الأجهزة العسكرية تستعمله أيضا، الطواقم الطبية والمستشفيات وعدد كبير.
9: كنا قاعدين بالبيت وسمعنا أنه صار شيء بالضاحية، بعدين تبين أنه أجهزة البيجر تبع عناصر من حزب الله المدنيين كمان تصاوبوا من وراء الانفجار تبع هيدا أجهزة البيجر. عم نحكي عن أكثر من 2800 إصابة و8 شهداء لهلأ حسب المعرفة.
1: فجأة كان في ناس عم تنفجر شمال يمين ببيتها على الطريق بمحلات الخضرة. يومتها فهمت قديش الحرب فيها تروح محل دموي بعد أكتر.
5: يا محمد ريك مضوي أحمر شوي لك، كان كل الأحمر هيك وهج وهج كان الشمس فتحت.
1: فيديك تشوف
5: خالي، انا حاول تصوير بس يبلش
10: هو انا بصور. بتعرفي خالد احنا قد ما صرنا متعودين على جدار هالصوت، لما يقطع كم يوم بتحس بشيء غريب، بتحس بشيء زهق عن جد. لما احنا جينا
5: يا تاتا انت المصورتي هون،
1: فوت لجوا عشان امك، يلا فوت لجوا يا باشا انا برجع بعيط لك. 23 ايلول بهاللحظه قلت صار لازم اعدل جوابي قدام الاولاد انه مبارك خاله معقول نموت.
11: هاي اليوم الوحيد هو يوم التنام ما بنفتح الفرن. هي صارت الغارش الساعة 7:15، كنا بعدنا مسكرين، وهو هون شغلنا ورا هذا البيت.
1: هاي وين؟
12: الله يسلمك كله عميك، مش عارفين وين.
1: ايه
6: وانا على اعداء الله.
0: يلا انا مزبط على البيت. نحن مش فلين هلا بكير.
13: بكير شو وقت الظهيرة بلش؟ ما سمعتش الالارم بلش التفجيرات. منيح في اسرائيلية علمونا شايفين وقت الظهيرة، يعني كنت مفكرة الساعة 12، طبعا الساعة 11 يا جماعة بلشت الاسعافات. عم ضربين لطلعت الاسعافات.
14: امي عم بعمل لحمة بعجين، كسف شغال مش شغال اخر حمى، صدقني معها فرقانة معايا.
5: سيارة. لا طيارة.
0: طب فوتوا على الكوريدور، فوتوا على الكوريدور. على الكوريدور. خليكم كلكم بالكوريدور. أمي.
5: تعم.
14: لا ما
0: سيارة. خلاص عدوا. عدوا عدوا هون.
15: حسن.
5: ضربوا حدثش فرارة بحرب تون.
0: هذا قديم.
5: نوصل الحصاد. عاوزوا ايه بدهم مدارس بدهم مستشفيات شو بك؟
16: اعطيني هديني هذا الدولة عم لك عنه. وتلازيق وشاش.
0: يلا بس خلص
1: شو صار هلا؟ اسم الضيعة بالأخبار، وعم بسمع ضجة أولاد ببيتي ببيروت. صورتهم قاعدين عم بيعملوا إشي عادي بايخة.
5: تعطينا عفيفة ربيهم
15: لا خليكم.
1: بس بعد رحلة النزوح هاي البايخة صار لها غير معنى. بقيت الحرب توسع وتوسع، واللي نزح على بيروت رجع نزح من بيروت. وهالشباب بارح كنا على نهر الليطاني بالجنوب، وقصة صرنا عمينا طرابلس بالشمال.
17: يلا زيف
18: ترى عربية
17: حلو. لا حلو مشينا مفواش ساعة واحدة.
18: يعني ما اكلته لازم.
17: لك شو حد بيت اختي بديش خبرك كم غارة نزل
18: للوحدة كان جزء الدنيا
19: بس مسافرين احنا نازلين
17: ما كنتوا
19: بزفتها اجى صاروخ بالبنية البعيدة عنا على جنب الشارع دغري.
18: ما كنت قاعد
19: بالشارع انا مستحيل. ما كنت قاعد عطيني وعندي سبب.
20: الفرق بيني وبينه يمكن هو انه انا قبل ما اكون اهل ما كنت ليش انا بنتي مثلا لما انت بتخلفي ولد بتكوني عم تبني له مستقبل يمكن هو وبطنك قاعد بتكوني انت قاعده عم تبني له مستقبل مثلا
18: صحيح.
20: شو بدي اعمل له شو بدي اسوي له ما بدي يعيش اللي انا عشته بطفولتي. ما نحن قضيناها نركض من مدرسه الضيعه في علانيه نطلع نتخبى، امي تجرنا ورا بعض مثل البط وشخدنا ساعه بملجا بالبريد، ساعه بملجا عند بنت عمتي مريم هلا خسفوا امبارح، ساعه بملجا مش عارفه وين، مزبوط ولا لا؟ انا طفولتي هيك قضيتها
19: بالنصر ان شاء الله بالنصر وقريبا جدا. ما نعمل هيك وانت على النبطيه هيك.
0: مين عم تشوفه من الشبيبة؟ مين مش عم تشوفه؟
2: عم شوف منيح الشباب يعني، بس مشكلة
21: يلا؟ ايوه ليك الفايشو حلو إذا بدكم، في فاية حلوة يا هيدي. أنا بابا فينا نقولها باللبناني الكلمة شحط وشحط، يعني سحبته سحب معي لبرا، ما كان بده يروح.
2: بس شوف انه في غاره على قصيبه، بتسال مين في بالضايعه، بتشوف جروبات الضايعه بتعرف.
21: انا ما كنت متخيل شوف هالقد قصص، يعني بنسمع بال 45 شو صار وشو عمل هيدا وشو عمل هيدا، بس انه تقولي صرنا بال 2024 بخشوا دينتنا بالديمقراطيه والقوانين وحقوق الانسان والاخبار كلها صرنا حافظينها، ما بتشوفي شيء منهم هول ولا. وهلا بوقت كل العالم حامل كاميرات، كل العالم عم توثق، يعني ما في شيء كذب. اسرائيل لا بدها صاروخ ولا بدها نووي ولا بدها شيء، بدها انسان مؤمن بقضيته حامل هالباروده فقط لغايه.
1: ب 11 تشرين الأول كسفت إسرائيل منطقة النويرة ببيروت، مبنى فيه

0: ناسحين من الجنوب، وقتلت 22 شخص. فهمنا انه بطل في بقعة آمنة هون.
1: بالاول فكرت عادي اوصل، بس لما نزل الصاروخ خاص خاص بكرة رح نسافر، يعني هنترك البلد.
2: عربي مرحل يا ملع على خير. هلا اسم المطعم استشهدهان ما خلصهم، يعني
3: رايحين نركب الطيارة مرة
4: ثانية. أنا رح نقعد 5 أيام بالأردن.
3: كثير حلوة الأردن.
5: زعلانة بس عشان تيتا. تيتا الأميرة الملكة اللي هي أجمل بنت بالعالم كلها. أنا بس عشان زعلانة عشانها. أما أنا مش متخيل كيف سافر وتركها تيتا.

0: بعد سنة من الحرب المضبوطة وبعد شهر وشوي من الحرب المفتوحة كان صار فيه 1.4 مليون شخص نزحوا داخلياً بلبنان، وتحولت معظم المدارس لمراكز إيواء. بالمدارس صارت الكاميرا تخوف، بطلت الناس ترتاح يبين وجه.
1: لا لا، ما عم نصور، ما عم نصور.
2: لما انبهرتوا من البيت عرفتوا حالكم لوين رايحين ولا خلص؟
3: لا لا لا، ولا عشي، بس تقلنا على الله ومشينا. ما بالمرة بالمرة كناش عارفين حالنا لوين رايحين، توصلنا لهون.
0: صارت التقارير بلا وجوه، بلا أماكن محددة، بس قصص ونزوح ما بيخلص.
4: لك بس انزل. هلا باي.
5: هلا، مع بعض.

0: رجع شمشون يقعد لحاله، ورجعت أم تفكر فيهم وتشرد. طالما الحرب مطولة ما رح يرجع الأولاد، بس رح ضل عم صور لهم ليكون عندهم شي يحضروه بالآخر، بس يخلص كل شي يتذكروا كيف كانت طفولتهم، كيف خربت لهم إياها القذائف الإسرائيلية.
1: بدك ندق لهم فيديو كول؟ بدك ندق لهم فيديو كول؟
2: دق لهم؟ دق لهم. أبرني يا عمر أنت يا بابا، كيفك يا قلبي؟ ها؟ وها خالو حسين؟ بدي صورك.

0: Orthodox Jews around the world founded Agudat Yisrael in 1912 in opposition to the Zionist movement. It means the Union of Israel.
1: عندما ظهرت هذه الحركة أغوداد إسرائيل كانت تعتبر عقبة في وجه الحركة الصهيونية.
0: But Agudat Yisrael soon faced a major challenge.

0: We're just getting started. We are creative. We have a cause that we believe in. And we're gonna fight till the end.
1: Well, struggling for Palestine is just like breathing. Because the moment that we stop advocating and fighting for Palestine, it's the moment we die. We resist it until Palestine is free.
2: Thank you, the student of Columbia University.
3: Thank you.
4: Thank you.
5: Thank you.
6: Thank you.
7: We love you.
8: ولكن اللي أنا كنت أشوفه لحد منتصف شهر 5 كان بيقشعر بدني. أكثر إشي كان بيفرحني أنا ما كنت بعدي عن فيديو واحد لطلاب بيحكوا عن فلسطين، بيثقفوا وبيعلموا عن فلسطين والقضية الفلسطينية، السياسي، المعرفي، التاريخي، الحقيقي. واحدة من أهم الشغلات اللي خلت العالم كله يفتح عينيه. ما كنا نمر عن فيديو إلا ونبكي، نمر عن فيديو نحكي يا الله الناس أخيراً بتعرفنا. موتنا إله ثمن. ولو إنه ما في ثمن بيستحق. آسفة. ما في ثمن بيستحق هذا الموت وهاي الإبادة أياً يكن. إلا ثمن الحرية. ثمن صحوة العالم، صحوة الطلاب، صحوة الأهالي، صحوة المستهلكين اللي قادرين يقاطعوا، صحوة الناس، صحوة الأطفال، صحوة المراهقين، كان ثمن غالي، كان 50,000 شهيد ودمار بلد بأكمله بيحتاج لعشرات السنين لينبنى. كان تهجيرنا من أراضينا لحتى الآن من أكثر من سنة، أنا ما شفت بيتي من أكثر من سنة. ولكن هذا الثمن شوي خلانا نحس إن إحنا مش لحالنا. وهذا اللي ممكن يوضع أمل في زوال الاحتلال.
1: This is the beginning of the end to the occupation. The phase may be very long, but it's definitely the start of the decline. The world has woken up. When the occupation ends, the first thing I would do, definitely going back to Palestine. I have this dream of mine of jumping off the wall of Akka into the sea. Then continue building a state for everyone, a state that embraces all its citizens, a state that values human lives. One day, inshallah.